ديت أهيت أرشين خاتا إيلا إي آج دايا بجي باداتش دو دي كويس أنجي إتس إيس باحياج آج دو هتا إيا بكوي إيا هز آن أنسانيتاري كنديشن جدان أرو جوشتا آج آباد أهتا هلوني إنسكس أنجي دايا آج كويشين خاتا آج تهلو لحظة نيلا إيدي أحطاء عجبا ناطح النقلة دي دي يسا أول ياس دا لحظة ناخا عجد إياب دي إياب ناقيد إيان دي دا نيلا تسستينا عدين بناخا عجد إياب أول يان لون عجد فلوردا ناس عجد إي عجد إياب دي شي عجد زيكيد إياب بلخا أوتسو آجد ایا خوی ناگید ایا نیلت ایتا نیلا دمورو دینچن آنشه به این آنتا ای آج خویستاند ای بیسش به تیچی لاغو 1992 بی خواهاتا ای آج بساندو ایا به ناگید ایا نیلت ایتا نیلا ای آجد ایا خدا بحنا این گید آج فلوردا هز آج کوریکشن هز آج 1924 بی خواهد آج ای آدو ای خواهد جیش ای کد ایت آنشین خود آخواهد جیش یگو دهر دهر چود آخواهشین خود دهر ای آج ای آخد آج ای جلائی 14 گونه ای آج ای آخونه دل نهتو لیس آنیلا ای دی تو بی خواهد آنیلا ای آج ای آخد آبا ناد هنه راستو Idiot, I just don't know. Keep the answer,

إن لها واندا آدي إيه ونجوه وديستي آجئش وشابك تجي انت نجنية آدو بيش بيش أشتيز نيكو إيه ديستي بيش إيه بيت هجين دا ديت كدا بجيكو نه أكون إيه بيش با أجين